ناعمين مفتوحين، وهذا علاش حنا عارفين واش بغينا. وحنا هنا كيف بدينا نكونوا مكان اخر عارفين، نحلقوا بعيد خيالنا، وهذا هو سر توحيدنا وسر ازدهارنا. تنوع الموسيقى والنوتة، تبادل الشعور وفضل عطاءات الحرية لقلبنا، ورغم كل قفزة للأمام